0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوش
2: من باش لازم
1: وستان هاي كيفاش
3: تم معليش هو كيما هاكم انا
0: اسمع ليش عندكم حوش اطفال ها
1: لا
0: يدك هم لنا في الحوش باش يتعناو
4: وراح يقول
0: لهم والله اه اه معليش هذا ما من كل زمان يا ويلي شو مش
1: عايز كل عايز اروح اقعد يروى
5: وانت القادر يا امين ويا خلاص ارواح لين
3: لا فيك الرجاء
0: بركة حميدة بركة
6: السلام عليكم انتم ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
7: احنا يا حكمنا ولا جلال
6: من وين جلال جدك؟
7: احنا يا من وين جلال جدك؟
8: سارحين
7: هنا
6: سارحين
8: طيبكم القهوة تشربوا؟
6: لك تخيرك زبيت أبخون على الكافي باش من على عام تعلي وبالك ما كملش العام بالك يجيوا لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
7: ان شاء الله
8: بحياه راسكم
7: بحياه راسك
6: ما سمعتوش بها هذه
7: انا سمعنا انا نطلعت مرميد انا في مرميد
8: انا واش فاهمين
7: ابن الناس راهين نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حلت لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
6: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
7: ما جاناش حتى عبد
6: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما
3: وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
7: صلى يا باس
6: صلى
3: بون دو فو
6: تبردوا تشعلوا النار
8: باركه بكري
6: وي
7: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
6: كيف
7: هيك نسد
8: لا ولا مش عارفه هو
7: عارفه وقال
6: لي هاي تسد هاي يهبط يتاعها يمشي تسد
9: Et la pluie, ça passe pas.
6: C'est un tapis pour la prière.
10: Pour la prière.
6: الصوف هذه انت يا
10: الصوف
6: هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
10: نخدمها انا
7: ناخذوها هاك
9: اي لا تينتور
6: و صبغه
7: نقطعها نجيب القطعه من الصوف
6: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
7: القطعه نجيبها من الحواني
6: الغبره
7: الحمراء ديك والصفراء
6: واو سي تيل كي في لا تينتور مي ال لاشيت le produit. C'est pas un produit chimique, c'est...
7: Comme
6: d'un coloré, rouge...

0: عندكم حوشة تفضل. لا يدك همنا بالحوش مش يتعناونا.
1: زين عندك
2: هذا الحوش.
3: I'm going to go to the hospital.

0: عبد القادر يحظى الله ويكون معاه. عبد القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى الغرب الدولي ونخاف ما يحس باشي لا ليش عن فارس فهيم في ساعة الظمران يعني مغنج العين يمتت ناصب الهاش يا صايمة غير صومين يا وهين ورس ما يحباش يا لحي يضوي الحاج حواش روح بعده
1: Oh!